0: WZBC Newton wanted to let you know that you can get your own e-card for the Boston Public Library. It's free and it's easy. All you have to do is go to www.bpl.org/e-card. Get your choice of hundreds of books sent straight to your e-reader device and carry them with you wherever you go. E-cards are free to all Massachusetts residents. That's www.bpl.org/e-card.
1: وإلى تروس ألف قد هول كده تشتره وكم منكو كجيش هذا جنن نسأل نشل كم منكو كجيش أول بيت جنن نسأل نشل مري شالتا انكو تقوى داك شالتا ده بوكره بوتو ته ججارو مغر بيچو فري قبا مره وي ججار سيرو منو مه نوكو سافرو موحل وي ججارو مبوتو ته كور كورو تنسي چوفا نيغل وي سوفي ماتي ماتي مابوبيو ماتي ماتي وي مابوبيو سلاسي سيدي نوكو ساتي وي نوكو سينكي بعدان كي تغني تانشا شوفي مالي وي مالانا نوكو سينكي تانشا شوفي مالي نوكو تيكيو ريغالي وي توني قد أربع جاوميك إتانو هبالي وي لولي صودو قاليشو شوني هاسال فياني قانو وي قاناني لالا باقاني ترقاقا